0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Baca aku.
3: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
4: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

menggoda macam-macam. Nah, yang paling penting itu kita umin syarri fitnatil masyid dajjal, berdoa lawan Allah mudah-mudahan terhindar daripada fitnah dah dajjal. Itu aja takutan kita kalau kiamat, apalagi musim-musim kayak ini takut pujur lun. Takutnya kayak ini, mudah-mudahan ini betul-betul asap. Itu aja takutnya, pas 3 hari 3 malam gelap gulita, bukan asap, keempat siap dah, bisa kada lawas kiamat tuh. Ini betul asap, ya Allah aman aja, selamat. Namun kada asap ya sudah, gelap 3 malam gelap gulita, malam hari keempat isi Quran kada ada lagi tulisannya, sudah simpun naik lagi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila amrit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ila maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma anfa'na بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واشنو سؤنا فهم الأخلاص طلب العلم في نشر بجميع الطاعات برحمتك الرحيمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توصلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسر فكرنا ولا تولينا ولا سواك ولا جعلنا من خلق أمك وصواص بن المرأة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد صلاة نغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنترك بها الأصوم وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.